0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وآمنهم من خوف
1: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.
2: Waalaikumsalam. Berikutnya pertanyaan yang ke-28 dari Abu Nabil Yoyon Wahidin, asal Kuningan, Jawa Barat. Pertanyaannya, doa berbuka puasa selain dari Dhahabahuma, Wabarutil Uruk, dan seterusnya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-Aus, apakah sahih? Tafadhol.
3: Nah, ini

0: دفعا
1: فوسط به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

0: وحصل ما في الصدور
1: وحصل ما في الصدور
0: إن ربهم بيومئذ خبير
1: إن ربهم بيومئذ خبير
0: بسم الله الرحمن

0: أرقى
1: والناشطات نشطا
0: والناشطات نشطا
1: والسابحات سبحا
0: والسابحات سبحا
1: فالسابقات سبقا
0: فالسابقات سبقا
1: فالمدبرات أمرا
0: فالمدبرات أمرا
1: يوم ترجف الراجفة
0: يوم ترجف الراجفة
1: تتبعها الرادفة
0: تتبعها الرادفة
1: قلوب يومئذ واجفة
0: قلوب يومئذ واجفة
1: أبصارها خاشعة
0: أبصارها خاشعة
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
0: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
1: أإذا كنا عظاما نخرة
0: أإذا كنا عظاما نخرة
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
1: فإنما هي زجرة واحدة
0: فإنما هي زجرة واحدة
1: فإذا هم بالساهرة
0: فإذا هم بالساهرة
1: هل أتاك حديث موسى

0: فحشر فنادى
1: فقال أنا ربكم الأعلى
0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
1: إن في ذلك عبرة لمن يخشى
0: أنتم أشد خلقا أم السماء
1: بناها
0: رفع سمكها فسواها وأغطش ليها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ورعاها
1: والجبال أرساها
0: متاعا لكم ولأنعامكم.

0: قد ظهرك
1: ورفعنا لك ذكرك
0: ورفعنا لك ذكرك
1: فإن مع العسر يسرا
0: فإن مع العسر يسرا
1: إن مع العسر يسرا
0: إن مع العسر يسرا
1: فإذا فرغت فانصب
0: فإذا فرغت فانصب
1: وإلى ربك فارغب
0: وإلى ربك فارغب
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذا السماء انشقت
0: إذا السماء انشقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وأذنت لربها وحقت
1: وإذا الأرض مدت
0: وإذا الأرض مدت

0: وألقت ما فيها وتخلت
1: وألقت ما فيها وتخلت
0: وليت لربها وحقت
1: وليت لربها وحقت
0: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا

0: عذاب مقيم.
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره سوف يدعو ثبورا.

0: رب
1: في صحف مكرمة
0: في صحف مكرمة
1: مرفوعة مطهرة
0: مرفوعة مطهرة
1: بأيدي سفرة
0: بأيدي سفرة
1: كرام بررة
0: كرام بررة
1: قتل الإنسان ما أكفره
0: قتل الإنسان ما أكفره
1: من أي شيء خلقه
0: من أي شيء خلقه
1: من نطفة خلقه فقدره
0: من نطفة خلقه فقدره
1: ثم السبيل يسره
0: ثم السبيل يسره
1: ثم أماته فأقبره.

0: يوم يفر المرء من أخيه
1: وأمه وأبيه
0: وصاحبته وبنيه
1: لكل امرئ منهم يومئذ

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.